0: 和平进程近期再现僵局。胡塞武装领导层近期发布声明称，数十万名战斗人员已经全面做好了部署准备，正在等待最终命令的下达。声明引发了也门各界的担心，当前脆弱的和平是否会将破裂，也门是否重新走向大规模冲突。
1: 胡塞武装近日发布声明称，当前有数百个旅级单位正在待命，共计有数十万名战斗人员已全面做好部署准备。声明引发也门社会广泛关注，普遍担忧当前相对稳定的地区局势或将瞬间紧张升级。
2: الحرب حتمية مع السعودية طبعا العوامل كثيرة جدا أولا لأنها تنصلت عن ما يجب عليها خلال الفترة الماضية تراجعت أيضا عن المسار السياسي والحل السياسي وعن الإجراءات أيضا الاقتصادية والمعيشية هذا البيان هو تنبيه للسعودية في نفس الوقت وهو أيضا تهيئة لمرحلة قادمة إذا لم تمضي السعودية في تنفيذ ما عليها من استحقاقات معيشية واقتصادية وسياسية أيضا وتسحب قواتها ومرتزقتها من البلاد فستكون هناك حرب بكل تأكيد
1: 胡塞武装的动员声明与其领导人此前的强硬表态互相呼应。分析人士认为，相关措辞已彻底脱离维持平静平和的基调，是危险的政治转向，让也门转而走向更为强硬对抗性的道路。
3: بالنسبة للتحركات اليوم هو فقط الشعب اليمني عند عهده ووعده عندما قالوا هدنة هادنا وسكتنا لأننا كنا نظن أنهم أصحاب قول وفعل لكن في المقابل كذبوا على الشعب اليمني ونقضوا العهود والمواثيق ومن هنا بدأنا بالتحرك لأننا ألزمناهم الحجة والحجة وافية أمامهم
1: 面对和平谈判陷入僵局有专家警告从激烈言辞转向实际战场激斗将严重威胁